0: Lila, hurry up. Happened to Mom? Don't worry, she's okay. How do you explain that?
1: السلام عليكم، صباح الخير. على قاعة الرياضة عندنا مسابقة الروبوت. أيوة.
2: تربية مش صحافة ولا
1: لا لا. شو بعد محمد؟
3: أبوي له.
1: هنجرب بدون ضوء.
3: توتر.
1: نعم.
3: توتر.
1: لا ولا تتوتر ولا على بالي.
3: في مجال نجربها؟ تعال. تعال. هيك هيك.
1: ورداتهم أحسن.
3: ليش؟ مش ليش؟
4: الإخوة مشجعين مشاريع، الإخوان المعلمين مشجعين مشاريع، وطيب عمرين مشجعين، أرجو الابتعاد عن المشاريع.
3: راح يرجع هون؟
1: ما بعد. لأنه ما عندها هاي أول وحدة.
3: كيف بشوفها عند الحمل الثاني؟ اسمع انا بدي اسافر من جميل الضغط صار من اليوم
1: يا حبيبي محمد الله يرضى عليك الله يرضى عليك بابا الله يرضى عليك تهدى وتزيدهاش علي اهدى تمام بدك تروح خلص بدك تطلع برا روح اطلع برا اتصل لك بسياره تروحك على الدار تعبني مالك يابا انا بهدد فيك بهدلتك انا؟
3: لا
1: مشان مشان ماسكك بيني وبينك وبحكي انا وياه. بس نخلص اللي بدنا اياه، بتروح نعمل اللي بدك اياه.
3: ما راح اموت.
5: لا بتعيطش.
3: بعدين ليش بدي اعيط؟ ما اشتغلش في شيء والله.
1: لسه بعد الحكي.
6: شو الاحوال انت يعني؟
1: ان شاء الله.
6: بغض النظر 30 نعم حبيبي.
1: بس
6: انا بديك هو التعليمات
1: ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك
3: طيب
7: So you're gonna win the competition.
1: For me, it's not about the winning. It's more about not about the competition, but more about like getting close to each other. It's really complicated because it's your nature to love movements. It's in your blood. But you get scared from getting attached to them. Personally, I had a personal problem. Born baby was I got him a few months ago. The first 2-3 weeks, I couldn't hold him. I was literally, every time I try, I get scared. Because of the intensity of the thing that you see and you live on daily basis, just when I try to do this, and I try to hold him, all of these images just flash back in my memory. So I couldn't, I literally couldn't hold my baby for like the first 2 or 3 weeks from his birth until I tried to just overcome that feeling.
8: ما شاء الله. It is so beautiful.
1: So these are the scenes and the screenshots of the new game. I hear these